0: شارون همزاباز تيابيلا قطرة قطرة قطرة انجي كاري هو مقررتنا ايج بريتون انسكرين همزاباز فيلين شاي ها قطرة قطرة
1: Ladies and gentlemen, engage your partners for soccer dance.

مقرأك بأنه همراز هي في المطلع هي جيدا شلي مهندر كبور هن انسا آواز تمي ايقلو روي هني سنگيت بدك اللعني شاهير هن جهي رجنا شلي همراز هي في المخاتير سدا بحار كاريا وين مخار ويتنا آشا بھوسلي مهندر كبور هني كمول پرترا هنسا آواز تمجا خاتير.

هاجي دا شلي بونجو بنجي موتي ها في المتلي موكي شان سواز اتا مقابلة سواتر مهندرا كابور انا عشا بوسلي هنچا زور آوازت لان هاي مقابلة جيت.